الحمد لله رب العالمين اوكي ني فون الله با تو تو شيني وان فون اسالي تو فادي ني ري تو فيكي تي على تو ني تو تو شابين بادي بو رجي تو دي شيطان.

والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباب السادس في الأضحية وفيه مسائل. إبي أعفوني تبع فيسي على إفعى نكبى إيرانية adájọ́ ọlọ́kan àjọ kan tó wà nínú ẹ̀ wọ́n mẹ́nuba díẹ̀. Al-Masalatul Ula fi ta'rif al-udhiya wa hukmiha wa adillati mashru'iyyatiha wa shurutiha. Wọ́n sọ̀rọ̀ fún wa kí ni jẹ́ al-udhiya, kí sì ni ìdájọ́ rẹ̀, àti fún àwọn ẹ̀ríwo àti ẹ̀ríwo ń lọ tọ́ka sí bó ti ṣe bófin ṣẹ̀ríà mu àtàwọn mẹ́jẹ̀mú eléyìí tó rọ̀ mọ́. ثم كيجي لدي الأربعة تسدد ونعني الشاة التي تذبح يوم الأضحى أنا تعمى قا لجود مليا so أنا إلاني تما أضحية كيسي كي قاري أنا تعمى لكوكو ضحى أبي أنا تعمى لجود مليا ونوان كني كني الأضحية ثم لنو شريعة ونوان كني الأضحية هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد. ونامي أنا تعبى أنا تعبى بيرقم معلوم عبدا تبيه ولا تعبى كلانية بعد في السملاو أبى كلانية بعد في السفلاو وبعدها نيجودن. Ọjọ́ ọdún tí wọ́n sọ yín bẹ̀ yẹn ọ̀nà lọ́jọ́ ọdún léyà. Tọ́bá fi kún àlàyé wọn yìí níparí wípé bí sọ̀rọ̀ ikọ̀ mọ́sọ́sọ́ yóò dá. Pẹ̀lú àwọn mẹ́jẹ̀mú eléyìí tó ṣe wípé sọ̀rí àdáyà sọ́tọ̀. Ọ̀rọ̀ wọn já sọ pé máa yóò dìbà fún mi náà ébele àwọn ìbákọ̀rì àwọn ìlọ́gánami àwọn ìmáẹ́z. Wọ́n fi eléyìí sí àlàyé àwọn nǹkan tá a lè pa níléyà, a lè para fún mi níléyà, a lè pa màálù, a lè pa gbò, a sì lè pa orúkọ. Eléyìí làwọn nǹkan tí a lè fi paléyà. Ètò ágbé tọkọ́rù rẹ̀ apá pẹ̀lú ẹ̀mí àti ṣẹ̀ṣẹ̀ fọ́lọ̀ láti súnmọ́ lọ. Bẹ̀ṣọ́rọ́ ìtọ́mọ́sọ́sọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọdé.